الدنيا ونول المالك حقوق وسوق بوجعج أبدي يوم يكان Good night, all.